خلل النكار جاي خلل النكار جاي دغلو لين تي نياري موساي من سمى ياي بن